السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير وبعد. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, sehingga kini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Sehingga kini Allah Subhanahu wa taala tidak putuskan rezeki kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah taala mengatur urusan rezeki kita ni sejak daripada kita dilahirkan atas muka bumi dan sampailah akhir ajal kita. Manis lagi Allah taala beri kita hidup atas muka bumi ni, insya-Allah ada rezeki. Sebab itu kita kena merujuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasam بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله تعالى menyebutkan, Allah تعالى kata نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Yang pertama,